يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

الحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM. شمس الشموزه.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح السعادة، صباح السرور، صباح نهار جديد، يوم جديد، والطالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. صباح الخيرات، صباح نهار ويوم جديد، في طاقة، في حيوية، صباح الأجواء الرائعة، شبه صافي تقريبا، الأجواء المشمسة الصباحية اللي بترد الروح والبال كمان. صباح المشاهد الحلوة والجديدة اللي عمالنا بنبث لكم إياها في كل فترة والتانية من خلال شاشة تلفزيون الفجر. فصباح الخير لكم مستمعينا، مشاهدينا، ومتابعينا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج طلة فجر.

صباح الخيرات من خلال المجلة الصباحية المنوعة، برنامج طلة فجر هالصباح الجميل المميز اللي بنطل عليكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 لـ9:30، ساعتين على مدار هالساعتين بنكون على اتصال وتواصل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا وإيانا بالاستماع والمتابعة. أهلا بكم، بنرحب أكيد بكل اللي انضموا معنا بهاي اللحظات من لحظة البداية وحتى لحظة الختامة لإطلالتنا الصباحية. صباح الخير لشبابنا وصبايانا، صباح الخير لكبارنا بالعمر أكيد لهم قدرهم وقيمتهم بنحب نصبح عليهم أكيد، صباح الخير للفلاح والمزارع الفلسطيني، صباح الخير لبائع الخضار والفواكه، صباح الخير للسائقين، صباح الخير للموظفين والموظفات، صباح الخير لكل الكرميين والكرميات. انهار اليوم من برنامج طلة فجر الاثنين الموافق 31 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، وأخيرا انتهى شهر آب أغسطس، شهر طويل عشنا فيه الكثير والكثير، واليوم بنودع هذا الشهر وبنستقبل شهر جديد أيلول سبتمبر، يعني بنحكي عن مرحلة انتقالية من بعد فصل الصيف بنيجي لفصل الخريف، الأجواء، أجواء المدارس، انتظام الدوام الدراسي الجامعي المدرسي، يعني انتظام بشكل عام، مرحلة انتقالية مختلفة عن أجواء العطلة الصيفية. اليوم كمان الموافق 18 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح، واللهم في هذا الصباح سخر لنا من الدنيا ما تعلم أنه خير لنا واصرف عنا كل ما فيه شر لنا. صباح الخير لكم جميعاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتوا ايانا في الاستماع والمتابعه. يا اهلا وسهلا بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات. بنذكركم بارقام الاتصال والتواصل اما من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم 0968 49 او المشاركات النصيه المكتوبه، يعني الرسائل المكتوبه الواتساب بتكون على الرقم 00970599 40990. صباح الخير اللي استيقظوا في ساعات الصباح الباكرة، بدأوا بعمل فنجان القهوة. بصراحة هلأ مع قصر النهار وزياد فترة الليل صرنا نشبع نوم شوي، نقدر نصحى بكير شوي، يعني مش الكل بس أحسن من شهر 7 وشهر 8. يا أنوار خلوني أصبح على زملائي في الهندسة الإذاعية، أنوار الحشحمدي سعد صباحك، صباح الخير إليك. أولاتيا يصبحها بكل الخير، وأيضا في الإخراج على أحمد الجلادي سعد صباحك، على رعاة برنامجنا الكرام شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وغاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل الصرافة أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وأيضا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. صباح الخير رعاة برنامجنا الكرام المميزين شركاء النجاح، وإيانا في برنامج طلة فجر. إن بدنا نحكي عن شركاء النجاح وإن بدنا نحكي عن جد عن النجاح والتميز والإبداع بالمجال الإعلامي وخاصة في نقل الحدث، في نقل وقائع المناسبات الجميلة والمميزة، فأنا بدي أوجه كل الشكر لزملائي الشباب والصبايا العاملين في الميدان على نقل الصورة، على إعداد التقارير، وخاصة لما بيكونوا موجودين بالمناسبات الجميلة بننقل لكم صورة الفرح والبهجة والسرور بحفلات التخرج الجامعي، بالمؤتمرات، بالندوات، دائما إحنا موجودين بأي تغطية للمعارض، للمهرجانات، بأي مكان يكون موجودين شبكة الفجر الإعلامية. واسمحوا لي أني أوجه كل الشكر لطاقم تلفزيون الفجر من شبابنا المصورين في الإخراج، في التصوير، في الإعداد، في كل شيء أكيد بنقل حفلات التخرج، المهرجانات والمعارض. بصراحة شغل الكل بيشهد على إتقانه، شغل الكل بيحكي فيه، وشغل بصراحة ما في إله مثيل من ناحية التغطية والتصوير. فصباح الخير زملائي في طاقم تلفزيون الفجر كافة، مصورين، المنتجين والإخراج كلهم بصراحة، والمونتاج، كل الشباب، ما بدي أنسى اسم أي حد، ولكن كل زملائي من طاقم تلفزيون الفجر من الشباب، شبابنا الوحوش اللي بيكونوا بأي حدث مميز على الصعيد الفلسطيني، بأي افتتاح، بأي معرض، بأي مهرجان، بأي حفل تخريج، وخاصة حفلات التخريج إلها قيمتها ووزنها عند كل أبنائنا الخريجين وعند الجامعات. فلما تكون التغطية بهذه الصورة اعرفوا أكيد إنه تلفزيون الفجر هو موجودة. صباح الخير لكل الشباب والصبايا. كمان بدي أوجه التحيات الصباحية لكل أهلنا متابعينا من مختلف المناطق، المتابعين الدائمين لنا من خلال أثير، من خلال الشاشة، ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك، الواتساب، الإنستغرام والتليجرام، بتابعوا كل الأحداث أول بأول وكل التغطيات. فصباح الخير لكم متابعينا الكرام، صباح الخير من طول كرم لنابلس ولجنين ولرام الله لبيت لحم والخليل وأريحة وقلقيلية، طوباس، سلفيت، كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا في القدس الحبيبة، صباح الخير إلى أهلنا في غزة، صباح الخير إلى أهلنا من الداخل فلسطين المحتل، يسعد صباحكم. وصباح الخيرات والليرات والمسرات لأبنائنا أبناء فلسطين المغتربين، صباح الخير، مساء الخير، إن شاء الله يربي دائما تكونوا بصحة وبسلامة، سعد صباحكم جميعاً.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. في بداية برنامجنا خليني أوجه التحيات الصباحية وأحكي ألف ألف مبارك للأخ أمجد الجبالي، ألف مبارك قدوم مولوده الثالث خيال، حلو الاسم خيال، رائع جدا، إن شاء الله ربي يحفظه ربنا ويجعله من الأبناء الصالحين والذرية الصالحة، والحمد لله على سلامة الوالدة، وإن شاء الله ربي يزيد ويبارك خيال، ما شاء الله تبارك الرحمن، الاسم رائع جدا والاسم غريب وجميل مميز، إن شاء الله يا ربي يكون اسم على مسمى، إن شاء الله ربي يطلع أحسن وأحلى وأجمل خيال في فلسطين. فصباح الخير لك أمجد الجبالي ولعائلتك الكريمة، وبنحكي لك ألف ألف مبارك المولود الجديد، إن شاء الله يا رب يتربى بعزكم ودلالكم. صباح الخير لكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا. قبل ما نروح لجولتنا الإخبارية وأحكي لكم عن آخر التطورات وإيش في عنا اليوم مواضيع رح نحكي فيها، لمحة سريعة على مواضيعنا اليوم. اليوم رح نحكي عن 450 فرصة تشغيل واحتضان للشباب والنساء من خلال 18 تعاونية. كيف يعني 450 فرصة تشغيل؟ هذا الموضوع كان ضمن مبادرة اصنع أمل من خلال وزارة العمل. كمان من المواضيع اللي رح نحكي اليوم عنها ونفتحها بملفات برنامجنا، رح نحكي عن حملة نقابية لفتح سوق العمل أمام العمال الفلسطينيين، حملة نقابية لحتى يكون في ضغط لإعادة فتح سوق العمل أمام العمال الفلسطينيين. كمان من مواضيعنا لليوم رح نتحدث فيها

النجاح الجامعي. العلاج الإشعاعي في مستشفى النجاح خطوة نحو توطين علاج السرطان في فلسطين. كمان من مواضيعنا لليوم نحكي عن 8 جامعات فلسطينية على خشبة القصبة، ماذا يقدم مهرجان المسرح الجامعي الثالث. كل هاي التفاصيل إن شاء الله اليوم رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر. برنامج طلة فجر اللي تعودتوا مشاهدينا ومتابعينا من خلاله نناقش كثير من المواضيع والمحطات المهمة بالشأن الفلسطيني وعلى الصعيد الفلسطيني. فاليوم رح يكون معنا موضوع العمال، رح يكون معنا موضوع القسم العلاج الإشعاعي، وأيضا رح يكون معنا كثير من المحطات. 450 فرصة تشغيل لمين حتكون، من الفئة المستهدفة، كيف حيتم التوزيع، وخاصة أنه من خلال 18 تعاونية. كل هذه المواضيع رح نناقشها اليوم إن شاء الله في برنامجنا. حابة أحكي لكم موقف بسيط صار معي الصبح وأنا جاي على الشغل، دقيقة واحدة من وقتكم مستمعينا ومشاهدينا، علشان أحكي لكم عن واقع إحنا بنعيش يوم يوم، وخاصة أنه إحنا مقبلين على عودة المدارس ورجع طلابنا إنهم يروحوا على مدارسهم الصبح بكير. مش كل الطلاب أهاليهم بيقدر إنهم يوصلوهم بسياراتهم، مش كل الطلاب الأهاليهم عندهم سيارات، ومش كل الطلاب بيقدر إنهم ياخدوا تكاسي فبيروحوا على مدارسهم مشي مثل ما إحنا متعودين بالعادة. ولكن المشهد اللي صار اليوم إنه أنا نزلت الصبح على بدي أنزل الصبح من باب العمارة، وركبت السيارة وشغلت السيارة واستنيت هيك يعني كم من دقيقة، وإذ بقطيع كبير من الكلاب عماله بيمشي شوي شوي. أنا بصراحة أنا جوا السيارة وهيك صابتني لحظة صمت مش عارفة إيش أعمل. أنا جوا السيارة أصلاً ومسكر الأبواب وكل شيء تمام، هم ديروا بالكم أصلاً مش حاسين إنه في حدا راكب السيارة، بس الموقف أنا كبيرة وتجمدت ومعرفتش إيش بدي أعمل. فبتخيل لو أنا كنت ماشي أو باللحظة هاي أنا نازم باب العمارة في الحي اللي أنا ساكن فيه وتفاجأت بهذا الكم الهائل من الكلاب موجود قدامي، أنا شو ممكن أعمل؟ يعني إذا أنا كبيرة وتجمدت فأنا كيف بدي ألوم الطفل الصغير اللي مش عارف أو مش رح يعرف كيف يتصرف؟ كيف بدي ألوم الصبية أو الشاب أو أبنائنا الطلاب الصبح بكير إنه شو رح يعملوا، شو رح يتصرفوا؟ وخاصة إنه إحنا في الحي اللي ساكن فيه كمان في صبايا لسه بيطلعوا على شغلهم قبل الساعة 7، يعني بتكون الساعة عتمة شوي وإحنا جايين على شتوية وعلى أجواء معتمة، فالله يكون بالعون. إحنا عنا موضوع بصراحة مقلق، موضوع بخوف، موضوع اللي يكون عن طلابنا طالباتنا. أهلينا انتبهوا كتير مني، حاولوا قدر الإمكان أنه أنتوا اشرفوا على مغادرة أبنائكم لمدارسهم. بعنكم الله الأمهات، بعنكم الله الآباء، لكن ما تنزلوا أولادكم لحالهم، لأنه بصراحة اللي شفته أنا اليوم الله يكون بعون أولادنا أو بناتنا لما بيتفاجئوا هم بيكونوا ماشيين، وخاصة فترة الصبح بكير يعني نادر ما يكون حدا نازل من شغله، حدا نازل من بيته. أي نعم هلأ برح يصير عجقة شوي أكتر، بس في طلاب يطلعوا قبل 7 عشان يوصلوا على مدرستهم، خاصة إذا كانت المدرسة شوي بعيدة فبتكون الحركة أقل، هي فارق دقائق، ولكن بصراحة الموضوع مقلق بشكل عام وخطير. الله يكون بالعون. إحنا تحدثنا مع البلدية، تحدثنا مع المحافظة، والكل أجمع وقال، وحتى البلدية بلقائنا الأخير، إنه في حل ولكن الحل شوي رح يكون معقد، بده وقت وما إلى ذلك، لعل وعسى خير إن شاء الله. رح نكمل معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، خلونا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء لصباح اليوم الاثنين.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية. قوات خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت فجر اليوم الاثنين النار على مركبة كان بداخلها عدد من الشبان قرب ملعب البلدية في مدينة نابلس وسط أنباء عن وقوع إصابات. مصادر محلية أفادت أن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى المدينة قبل أن تطلق النار على المركبة. وأضافت المصادر أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت نابلس قادمة من جهة حاجز دير شرف تمركزت في محيط ملعب البلدية بالتزامن مع انتشار مكثف كان لقوات الاحتلال في المنطقة. وأيضا من أبرز عناوين أخبار الصباح فجر اليوم، أيضا قوات الاحتلال

حمت مخيم عقبة جبر جنوبي أريحة وسط اندلاع مواجهات. مصادر محلية أفادت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد من الآليات العسكرية، لاحقت شبان في حي المدارس، أطلقت قنابل صوتية دون التبليغ عن إصابات. وأيضا من أخبار الصباح، جرافات الاحتلال شرعت صباح اليوم بعمليات هدم واسعة في منطقة عين السقي ببلدة بيرزيت شمال رام الله. قامت بتدمير بنايتين وحولتهما إلى ركام في أراضي بلدة بيرزيت شمال رام الله. أيضا من أخبار فجر اليوم، قوات الاحتلال دهمت عددا من منازل المواطنين خلال اقتحامها بلدة ميثلون جنوب جنين. قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية، دهمت عددا من منازل المواطنين. ننتقل إلى أبرز أخبار الأسرى. مؤسسات الأسرى تقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للعام الثالث على التوالي استخدام الاختفاء القسري كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة الذين اعتقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولا حتى اليوم. مؤسسات الأسرى أكدت في بيان مشترك لمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 آب من كل عام أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما بيشكل منظومة متكاملة من التغييب القسري تستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية. في حادثة جديدة تسلط الضوء على تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، اضطر فلسطيني مسيحي من بلدة الطيبة شرق رام الله إلى مغادرة منزله بعد فترة قصيرة من انتقاله إليه إثر اعتداءات ومضايقات من المستوطنين.

ننتقل مشاهدينا الكرام إلى آخر المتابعات الإخبارية بالشأن الإسرائيلي. اتسع نطاق التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية ليطال حتى النصب التذكارية، بعدما طالب وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إليسموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار تعليمات للجيش الإسرائيلي لتفكيك 40 نصبا تذكاريا في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال 24 ساعة. جاء طلب سموتريتش في رسالة رسمية وجهها إلى نتنياهو على خلفية الجدل الذي أثاره عضو الكنيسة سيفي سوكوت بعد هدم نصب تذكاري وصفته إسرائيل بأنه يخلد ذكرى أحد منفذي العمليات. وأيضا من أبرز الأخبار في هذا الملف، حيث حزب ياشار بقيادة غادي أزنيغوت يحافظ على استقراره ب 24 مقعدا كما كان الحال في الأسبوع الماضي، وكذلك حزب معا بقيادة نفتالي بنت الذي من المتوقع أن يفوز ب 14 مقعدا حسب استطلاع قناة كان الإسرائيلية، إلا أن خسارة الديمقراطيين وحزب إسرائيل بيتنا لمقاعدهما أضعفت كتلة معارضي نتنياهو التي تراجعت إلى 55 مقعدا مقارنة ب 57 في الانتخابات السابقة. ننتقل للأخبار على الصعيد العربي والدولي. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة تحت اسم محمد بن عبد الله، استهدفت البنية التحتية الفنية والإصلاحية ومواقع الطائرات في قاعدتين جويتين أمريكيتين في الأردن، هما قاعدتا الملك حسين والأزرق، مؤكدا إلحاق أضرار جسيمة بهما. إلى حالة الطقس، حيث دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن تكون الأجواء اليوم صيفية عادية غائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تصبح حول معدلها السنوي العام. في ساعات المساء والليل الأجواء رح تكون غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في المرتفعات الجبلية، دافئة في بقية المناطق. أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بشكل فارز 98 أجورا، دينار الأردني يصرف بأربع شواكل فارزة 20 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاث شواكل فارزة 46 أجورا. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة مواقعنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام لحتى يوصلكم كل شيء جديد. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مستمعينا ومشاهدينا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. خالي علي أبو شنب يسعد صباحك، خير ما تبدأ به صباح الاثنين. اللهم يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم نقي أنفسنا من الهم والحزن وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا يقربنا إليك وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك الشفاء لكل مريض والرحمة لكل ميت، وأن تمسح على قلب كل مهموم يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحكم مستمعين الكرام ومشاهدينا. صباح الخير لزميل وصديق والأخ رامي مهداوي، يسعد صباحك يا رب رامي، صبحك بكل الخير إلى كل الزملاء والزميلات. صباح الخير لأهلنا من طول كرم وإن ما كانوا موجودين بأي منطقة، موجودين بأشغالهم وأعمالهم. صباح الفل بالياسمين لكم. صباح الخير لأهلنا كافة وإن ما كانوا متواجدين خارج فلسطين، داخل فلسطين. المهم انكم يعني اهلنا اللي بيكونوا خارج طول كرم بنصبح عليكم وبنحكي لكم ان شاء الله يا ربي كل ايامكم خير وبركه. وشكرا من جديد لطاقم تلفزيون الفجر على المشاهده الجديده اللي اضافها من مناطق مختلفه، وان شاء الله قريبا نكون موجودين معكم بمختلف المناطق من فلسطين الحبيبة. يعني إن شاء الله المرات القادمة نكون من الخليل، نكون من بيت لحم، نكون من رام الله، يعني مشاهد حلوة نبث لكم من خلالها أكثر من منطقة من فلسطين، لعله خير إن شاء الله يا رب. في رسائل صباحية عملها بتوصلنا، يسعد صباحك أخت ريهام، صباح أهلنا بطول كرم، صباح الفل والياسمين. طيب من الرسائل اللي عملها بتوصل كمان، صباح الورد من مأمون كوع، الأسلوب هو ما يجعل كلام الإنسان مسموعا للنصيحة. صباحكم فل. كمان في رسائل صباحية عملها بتوصلنا، صباح الخير والفل والياسمين للمستمعين، صباح الخير لطاقم برنامج طلة فجر، وصباح الخير لإلك ريهام كمان، يسعد صباحكم. أرجوكم مستمعينا ومشاهدينا وقعونا بأساميكم علشان نعرف نرد لكم الصباحية. أخ وجد الجابي يسعد صباحك، سوسن من كفر جمالي يسعد صباحك يا رب، أهلنا من الكفريات، أهلنا من وادي الشعير، أهلنا من الشعروية، من عتيل، من صيدا، من علار، من مختلف المناطق خاصة المناطق اللي دائما بيتابعونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. صباح الخير لكم الستات الكبار، بتوصلني سلامات من أبنائهم من أحفادهم، بيحكوا لي إنه ستي كبيرة بالعمر بس بتسمع البرنامج الصبح، ستي مثلا أو عمتي بتصحى الصبح بكير، من هالختياريات اللي بيكونوا لافسات الثوب وبيكونوا من الناس اللي بتصحى بكير بعد صلاة الفجر وبتقعد تعمل كاسة الشاي وبتبلش تسمع يا للراديو يا لتلفزيون الفجر، إنه بيسمعوا بكير بيكون عندنا فيه تلاوة القرآن الكريم وبعديها بننتقل إلى البرنامج، فهاي خطبة بحبوها كثير الأهالي والمستمعين، فيسعد صباحكم جميعا. من الرسائل كمان نعملها بتوصلنا، ولكن خلونا نروح حاليا مشاهدينا ومتابعينا لأول محطة من محطاتنا. بهالمحطة رح نحكي ونتحدث عن موضوع جدا مهم، نحكي عن الحاجة الماسة إلى فرص العمل وخصوصا بين الشباب والخريجين والنساء. في عنا شراكات بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع التعاوني كواحدة من الأدوات اللي ممكن أنها تفتح أبواب جديدة أمام الباحثين عن العمل. مشروع اصنع عمل اللي بتنفذه مؤسسة الرؤية الفلسطينية بالتعاون مع كثير من المؤسسات، ولكن أكيد بالتعاون الأساسي مع وزارة العمل الفلسطينية، يستهدف توفير 450 فرصة احتضان وتشغيل للشباب والنساء. باقي التفاصيل رح نتركها أكيد لضيفتنا اللي تنضم أيانا من خلال الاتصال الهاتفي، دكتورة إناسة العطاري وزيرة العمل الفلسطينية. دكتورة إناسة صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا فيك.
0: صبحك بكل الخير، يعطيكم ألف عافية على هذا المشروع الجديد اللي من خلاله تم طرح 450 فرصة تشغيل. خلينا نحكي بالبداية عن هذا المشروع، شو بيمثل مشروع اصنع أمل لوزارة العمل في ظروف أو في ظل هالظروف الاقتصادية الصعبة اللي بيمر فيها أبنائنا وخاصة سوق العمل اللي بنعيشه اليوم؟
1: البرنامج هذا اللي تم إطلاقه امبارح هو برنامج مهم جدا، بعكس رؤية وزارة العمل والحكومة الفلسطينية 19 واللي هي تعزيز قطاعات مختلفة. امبارح كان البرنامج بعمل على تعزيز القطاع الريادي ورفع قدراته من خلال توفير فرص عمل للشباب والنساء بتم احتضانهم بالجمعيات التعاونية. وبرنامج امبارح اسمع املا كان عباره عن دعم ل 18 مؤسسه تعاونيه من خلال فتح الابواب امام الشباب يستفيدوا من خبره العمل في المجال التعاوني، ومن ثم ممكن اما يلتحقوا ينضموا لهذه الجمعيات التعاونيه او ينشئوا هم مشاريعهم الخاصه او التعاونيات الخاصه فيهم. هي عباره عن برنامج تدريب وتاهيل، التدريب مدفوع الاجر لهدول الشباب والنساء.
0: طب خلينا نتحدث عن الرقم 450 فرصة احتضان وتشغيل. خلينا نفهم أكثر عن هذه الأرقام بشكل أوضح، كيف رح تتوزع هذه الفرص، شو اللي بيميز هالفرص عن برامج التشغيل المؤقت التقليدية؟ هالمرة في تعاونيات وفي فرص أكبر.
1: طيب خلينا نحكي بشكل عام، بوزارة العمل في برامج مختلفة، برامج تشغيل مختلفة، منها برامج بتكون قصيرة الأمد ومنها برامج بتكون طويلة الأمد ومستدامة. هذا البرنامج بتميز إنه فكرته قصيرة الأمد صحيح، والاحتضان بيكون لثلاث أشهر، على مدار ثلاث سنين بتغير الأشخاص، ولكن الخبرات اللي بيكتسفوها والكفاءات والمهارات هي بتمكنهم انه ينشئوا مشاريعهم الخاصة، بتمكنهم انه يكون في عندهم فرص مستدامة بالمجال التعاوني بالأخص. فهذا اول اشي عنا يا كركيزة بنشتغل عليها ضمن رؤية وزارة العمل. بس في طبعا ركائز ثانية، احنا بنشتغل على دعم قطاع العمل التعاوني، على برامج تشغيل مختلفة منها المال مقابل العمل ودعم الأجور، بالإضافة طبعا ربط التدريب المهني مع سوق العمل. برنامج امبارح كان بيجمع بين هاي الركائز المختلفة، لأنه فعليا الشخص لما بتم احتضانه بجمعية تعاونية، بمجرد ما تم احتضانه عم بدفع له راتب علشان يتدرب. هاي أول نقطة. فإحنا دعمنا التعاونيات، دعمنا رفع الكفاءات والتدريب، ومن ثم ينشئ مشروعه الخاص أو يلتحق بتعاونية. وبهاي الطريقة هذا المشروع وهذه الاتفاقية ما كانت عبارة عن مشروع مؤقت، ولكن كانت عبارة عن فرصة عمل مستدامة بتعمل على دعم وتعزيز صمود المواطنين ودعم الاقتصاد الفلسطيني. فال450 فرصة عمل هي أكثر من فقط فرص عمل، هي تعزيز ودعم وتمكين لشبابنا ونسائنا.
0: طب يعني خلينا نحكي، هاي الفرص لمين صممت تحديدا؟ يعني الباب رح يكون مفتوح أمام جميع الباحثين عن عمل، ولا رح يكون في تخصيص الأولوية مثلا للخريجين الجدد؟
1: الباب كان مفتوح حسب معايير محددة ومهارات بيبحثوا عنها عشان يتم دمجهم واحتضانهم بجمعيات تعاونية. كان حسب محافظات مختلفة، كان في نابلس وجنين وطول كرم وطباس، وحسب طبعا المهارات اللي ممكن يستفيدوا منها التعاونيات، بمعنى التعاونيات هي بقطاعات مختلفة، منها خدماتي واستهلاكي وحرفي وزراعي، ومبارح هاي هي القطاعات اللي تم جلب المهارات لها واحتضان الكفاءات فيها. فعشان مرة ثانية السؤال، ال 450 امبارح اطلقنا اول 40 فرصة عمل، وحيتكمل لثلاث سنين الجايين، بيكون في اعلانات كيف يستفيدوا منها. طبعا نشكر هون مؤسسة الرؤية الفلسطينية اللي نفذوا هذا المشروع المهم جدا برؤية بتعكس رؤية الحكومة، واللي هي تحويل الفرص المؤقتة المستدامة ودمجها بقطاعات مختلفة بالتعاونية.
0: التقديم من فئة شباب، لأنه أكيد هلا الشاب الفلسطيني اللي بيسمعنا أو الصبية بتحكي طب أنا كيف بدي ألتحق بهذا المشروع، من خلال مؤسسة الرؤية ولا من خلال وزارة العمل؟ كيف بدي أنضم وأحصل على فرصتي أنا كغير من الشباب والصبايا؟
1: أكيد من خلال الجهتين، مؤسسة الرؤية حتكون عندهم، وعندنا كوزارة عمل بتكون متوفرة أكيد عندنا دائما على الصفحة، بالإضافة للمشاريع الثانية اللي ممكن يستفيد منها، لأنه تقريبا بشكل أسبوعي في برامج مختلفة ممكن يستفيد منها الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة. وضروري جدا طبعا لما بيشتغلوا يكون في عندهم تسجيل على jobmatch.ps، لأنه هذا الشيء حيعطيهم أفق ومجالات أكثر إنه يستفيدوا من فرص عمل مختلفة. jobmatch.ps اللي هي منصة التشغيل الوطنية الفلسطينية المعتمدة، بمجرد ما يدخل عليها ويسجلوا بتبين عندهم كل الفرص اللي ممكن يستفيدوا منها للعمل، سواء كانت مؤقتة أو مستدامة.
0: طب دكتورة إيناس، لما بنحكي عن 18 تعاونية، هاي التعاونيات ال 18 كيف تم توزيعها على أي المحافظات، وإيش طبيعة هاي التعاونيات؟ هي زراعية فقط ولا حرفية خدماتية؟
1: تم توزيع هاي التعاونيات على المحافظات الأكثر احتياجاً واللي بتتوفر فيها تعاونيات بحاجة للدعم. بالتأكيد كل برنامج هو بيكون بناءً واستجابة لاحتياج معين. تبين أنه في احتياج لدعم التعاونيات وتوفير دعم إلهم بهذه المحافظات، وهم نابلس وجنين وتل كرم وطوباس، وبناء عليها تم اختيار المحافظات. بالنسبة للقطاعات، في قطاعات مختلفة لمجال العمل التعاون للحركة التعاونية، منها الاستهلاكي والخدماتي والحرفي والزراعي، وهدول هم القطاعات اللي فعلا تم استهدافهم بتوفير فرص مختلفة. وبناء عليه كان في اختيار 9 تعاونيات زراعية، 5 تعاونيات حرفية، 3 تعاونيات خدماتية، وتعاونية واحدة استهلاكية. وضمن هدول 18 تعاونية كان في احتضان لفرص العمل لمدة 3 أشهر مستمرين، البرنامج بيكمل 3 سنين.
0: طيب احنا اليوم من خلالك دكتورة إيناس، كان في لكم شروط تم وضعها لهذه التعاونيات انه من اجل اي شخص حابب انه ينضم الى هذه التعاونيات ويحصل على فرصته يكون مضمون له بيئة العمل؟
1: اكيد طبعا لكل برنامج في شروط وفي معايير، وبناء عليها بتم الاختيار بصورة شفافة وصورة واضحة. وبالتأكيد هذا الشخص بده يكون في عنده المهارات اللازمة عشان يقدر يدعم هذا القطاع المهم. وبناء عليها كان في المقابلات وكان في عملية الاختيار للأشخاص المناسبين لهذه القطاعات اللي ممكن يشتغلوا فعلا يدعموا ويستفيدوا من هاي الخبرة. زي ما أحكينا هذا البرنامج هو تحويل فرصة مؤقتة لدائمة، فهذا الشخص بيكون عنده أقل ما فيها المهارات المبدئية اللي ممكن يبني عليها ويستفيد منها لاحقا.
0: يعني إحنا ما بنرجع من الأساس وبنحكي، وكنا نحكي عن 450 فرصة، هو رقم مهم ورقم مش قليل، ولكنه أكيد ما بيحل مشكلة البطالة كمشكلة موجودة بمجتمعنا. لكن أنتوا بوزارة العمل كيف بتنظروا لهذا المشروع كجزء من استراتيجية التشغيل عندنا في فلسطين لأكبر قدر ممكن من شبابنا وصبايانا؟
1: زي ما أحكينا في مبادرات مختلفة نشتغل عليها. المبادرات هي ضمن 4 محاور. الأربع محاور هم بشكل استراتيجية التشغيل الوطنية لوزارة العمل، وهي بتعكس الرؤية للحكومة الفلسطينية اللي بتعمل على تمكين شبابنا وتعزيز صمودهم في أماكنهم المختلفة. وهون بيكون في تركيز على الفئات المختلفة، سواء كانت من الشباب، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة، كل الفئات اللي عم تتضرر، عمال داخل الخط الأخضر، وحسب المحافظات والمناطق المختلفة. المحاور اللي بنركز عليها دائما في عنا برامج تشغيل بنقدمها، برامج تشغيل بنقدمها من خلال الذراع التنفيذي لوزارة العمل والصندوق الفلسطيني للتشغيل. هاي البرامج ممكن تكون برامج منها قصيرة الأمد، منها برامج طويلة الأمد، بتتراوح من مال مقابل العمل لدعم الأجور، للتدريب مدفوع الأجر، للمهارات التوظيف، برامج مختلفة. هاي برامج كلها زي ما أحكيت ممكن تكون من 3 أشهر وتكون منها فرص مستدامة. ثاني إشي عندنا يا ثاني محور واللي هو التدريب المهني. التدريب المهني طبعا هو عبارة عن رفع كفاءات، تمهير، أو نعطيهم مهارة مختلفة لدمجهم بسوق العمل، وهي أيضا مهمة جدا بالأخص بالعصر اللي نعيشه حاليا، الذكاء الاصطناعي، شو المهارات المتطورة اللي احنا بحاجة إلها لفتح مجالات بالسوق المحلي والسوق الدولي، لأنه طبعا العمل عن بعد أصبح شيء مهم جدا ممكن يعمل على فعلا تخفيض نسب البطالة. وبالأخص أطلع على أهلنا بقطاع غزة بنوجه لهم كل التحية. ضروري جدا وإحنا عم نشتغل يكون فينا مبادرات بتلبي احتياجات جميع الفئات. وثالث محور واللي هو دعم المشاريع الريادية متناهية الصغر والصغيرة. طبعا هنا في عنا طرق مختلفة، سواء دعمهم لإنشاء هاي الريادة المشاريع الريادية، تدريبهم وتأهيلهم، دعمهم بسيد فوند بمبالغ يقدر يأسس فيها المشاريع، ولاحقا أيضا تدريبهم عشان تستمر هاي المشاريع. من المشاريع اللي كانت ناجحة جدا عنا كان بادر واحد واللي قيمته كانت 40 مليون شيكل، وهلا انتقلنا ل 30 مليون شيكل المرحلة الثانية، وهو بيستهدف عمال داخل الخط الأخضر. ورابع شيء عنا يا واللي هو التعاونيات واللي هو البرنامج اللي أحكينا فيه مبارح واللي هو دعم هذا القطاع المهم جدا اللي زامن على دعم الفكر والتكافل الاجتماعي، كيف نأسس تعاونيات مختلفة، تعاونيات تكون مستدامة، والتعاونيات كما ذكرنا هي بقطاعات مختلفة تستهدف كل الفئات العمرية، وبالتأكيد القطاع نفسه سواء كان زراعي أو استهلاكي أو خدماتي بيعتمد على المحافظة والمنطقة اللي هي موجود فيها. امبارح كان دعم فرص احتضان داخل هذه التعاونية.
0: كل التحية والاحترام لكم على هذا المشروع اللي من شأنه أنه يفتح المجال أمام الشباب والصبايا والنساء الخريجين أنهم يوجدوا فرصة عمل وإن شاء الله تكون مستدامة، وهذا واحد من المشاريع اللي بتعمل دائما وزارة العمل على وجودها بين شبابنا لحتى تتيح الفرصة أمام كل الشباب لاكتساب الخبرة المهارات والاقتراب أكثر من سوق العمل. أشكرك كل الشكر معالي وزيرة العمل الدكتورة إيناس العطاري، يسعد صباحك ومشكورة دائما على وجودك وحضورك وإيانا. صباحك بكل الخير أكيد دكتورة إيناس، ومكملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. مشروع اصنع أمل، وإن شاء الله يرب هذا المشروع من خلال 450 فرصة أنه يكون أمل لكثير من الشباب والصبايا خريجين اللي صارهم سنوات مش لاقيين فرصة، مش عمالهم بيلاقوا الفرصة المناسبة لإلهم. لكن اليوم لما إحنا بنحكي عن 450 فرصة عمل، 18 تعاونية، وبنحكي عن 40 وظيفة تقريبا، كل وظيفة إن شاء الله يا رب تكون هي مستدامة ومدتها طويلة، فهون بنحكي عن أمل جديد ممكن إحنا نخلقه لشبابنا وشاباتنا الخريجين. الزميل رامي المهداوي من جديد بوجه لك كل التحيات الصباحية، يسعد صباحك يا رب. وبدي أوجه التحيات الصباحية أكيد لعمال بلدية طول كرم العاملين في الميدان دائما على تعاونهم وعلى تلبية كل الاحتياجات اللي بحاجة لها أهلنا في طول كرم. مؤخرا انتبهت أنه إصلاح شارع السوق المظلل واللي بيمد لشارع دوار مركز المدينة ثابت كان في هناك أعمال ترميم تأهيل إعادة تسوية الحجرات اللي موجودة في الشارع، هذا كله من أجل أنه يكون في خدمة للأهالي والمواطنين والمشاة والمارين علشان ما يكون في هناك أي إصابات عنا في المنطقة، فكل التحية والاحترام لإلهم. وإن شاء الله يا رب يكونوا دائما كل الملفات من بلدية طول كرم معالجة بأسرع وقت ممكن واستجابة سريعة. وتشوفوا بما يتعلق بالشكاوى فدائما من خلال لقاءاتنا مع رئيس بلدية طول كرم أبواب البلدية مفتوحة، لقاءات للجمهور الكرمي يوم السبت والاثنين بساعات معينة، فأنتوا رئيس البلدية بشكل شخصي بيكون متواجد، تقدروا تتواجدوا معاه لحل أي مشكلة أي قضية أي إشكالية صارت معكم أو أي حادثة، التواصل بيكون مفتوح مباشرة. إن استعصبت الأمور تراسلوا معنا أكيد، وإحنا بدورنا رح نكون على تواصل إن كنتوا حابين إنه تحكوا عن مشكلة موجودة في البلد، يمكن البلدية مش منتبهة لإلها، يمكن الأهالي مش منتبهين لإلها، كمان بإمكانكم الاتصال والمشاركة في برنامج طلة فجر. وكمان شكرا لإلهم على تركيب المرايا العاكسة بمنطقة المفترقات قرب مدرسة الخالدية خالد بن سعيد الأساسية واللي هي بالقرب من سينما الأندلس، لأنه هذه المفترقات خطيرة بشكل شبه دائم. للأسف كان في هناك حوادث سير، إنما وجود هذه المرايا العاكسة من شأنها بصراحة إنها توضح الطريق للسائقين، وهون بنحد من وجود حوادث سير. وكان بالتعاون مع شباب الحي الغربي على مراقبة هذه المنطقة ومراقبة إذا لا سمح الله كان في هناك أي اعتداء من بعض الغير محافظين على حسم الوطن اتجاه الممتلكات العامة، نقدر أسميها لأنه بصراحة أي اعتداء على ممتلكات عامة هو يعتبر بصراحة ضرر بمصلحة الكل الكرمي. فالحمد لله لغاية اللحظة تقريبا صلهم أسبوع وأكثر الأمور تمام، وحتى بصراحة طبيعة المراية اللي موجودة يمكن شوي أصغر وأوضح، هذا اللي عجبني ولفت انتباهي إنها أصغر وأوضح وأوضح لرؤية الشارع وكشف الطريق، فكل التحية والاحترام على هذه الخطوة. ملف النظافة بنأمل إنه يكون في اهتمام واسع وكبير فيها، ملف النظافة بحاجة إلى متابعة مش يومية بيحكي عن متابعة على مدار الساعة، لأنه في بعض الأحياء نظرا لكثافة العدد السكاني الموجود فيها وقلة عدد الحاويات الموجودة بهذا الحي السكني، فدائما الحاويات بتكون ممتلئة باستمرار. بالتالي عملية إفراغ هذه الحاويات يجب أن يكون إنه مش فقط مرة واحدة في اليوم، إنما أكثر من مرة إن أمكن بالنسبة إلى البلدية. فكل التحية والمحبة لبلدية طول كرم والعمال، وكمان بدنا نشكر العمال الميدانيين اللي موجودين من قسم المياه والصرف الصحي، قسم البستنة، الشوارع وما إلى ذلك، قسم الهندسة والطرق وما إلى ذلك. قسم البستنة أنا بدي أشكر كل العمال اللي كانوا موجودين في الدوار، دوار شويك مبارح وأغلب الميادين، علشان يكون في هناك عملية تعشيب للأزهار اللي موجودة والورود اللي موجودة على الدوار. فكل المحبة والاحترام، وإن شاء الله يا ربي كمان هذه مطلب من المواطن الكرمي نفسه، أنه ما يكون في هناك تخريب لهذا المنظر العام والممتلك العام، يكون في حفاظ على الدوار. إذا أنت كنت مارق وشفت لا سمح الله في بعض النفايات المتراكمة أو كيس مثلا موجود هيك ولا هيك، مش غلط أنه نشيله علشان نضل نحافظين على جمالية المنظر. فكل التحية والمحبة. نروح لفاصل، نرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. صباح الفل بالياسمين، صباح الخير لأهل الخير، أهلنا وناسنا وأحبابنا وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. بنرحب فيكم من جديد مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، بنرحب بكل من انضم وإيانا من خلال شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم جميعنا. صباح الخير لكل التجار، التاجر الفلسطيني يسعد صباحك، والتاجر الكرمي كمان صباح الخير لإلك. احكوا لنا أكيد تجارنا الأعزاء كيف شفتوا حركة التسوق من الأهالي يوم السبت الماضي، هل كان في هناك أي ملاحظات؟ بنحب دائما نسمع الملاحظات من قبلكم لحتى نبرقها دائما إلى الغرفة التجارية، نكون صلة اتصال وتواصل معكم وإياكم، وأكيد يكون في المزيد من العطاء تجاه هذا الأمر. حلو جدا أن يكون في عنا هاي الفعاليات. بصراحة قديش كان الكل مبسوط من أهلنا من طول كرم بشوارع المدينة، وخاصة بفترة النهار واستقبال الأعداد الكبيرة من الداخل الفلسطيني بالحافلات. كان لهم زيارة إلى بازار كرميات، وبازار كرميات كمان مميز جدا بصراحة، لأنه كان فيه بيعرض مشاريع كثيرة للنساء، منهم من بيعمل مأكولات مختلفة متنوعة، مشاريع نسوية. هاي المشاريع مجرد صبايا، ما إنه إحنا نروح على هاي البازارات ونتسوق في منها وندعم كل مشروع لو بغرض بسيط معين. يعني إذا ما كان عندنا المقدرة إنه نشتري من كل المنتجات اللي موجودة، من كل المشاريع الموجودة، لو دعمنا مشروع أو مشروعين وحدة تاني إجا دعم مشروع تاني، مشروع ثالث، مشروع رابع، وهكذا بتعمل فائدة على كل المشاريع، وهنا بيكون في دعم أكبر. لو ما كان القدرة على الشراء، مع العلم أنه أغلبنا يمكن نقدر نشتري لأنه أسعار بتكون مميزة خاصة ضمن البازار، وبالتالي هذه دعم كبير لإلها، لأنه إحنا نتعرف على هذه المشاريع وندعم أكبر فئة ممكنة من النساء صاحبات هذه المشاريع اللي تعتبر هالمشاريع معيلة لإلها ولأسرتها ومصدر دخل أساسي. فكل التحية والمحبة إلى كل من كان منظم إلى هذا البازار. من البازارات خلينا ننتقل إلى موضوعنا التالي والأسيرات الفلسطينيات اللي بنكن لإلهم كل المحبة والتحية، نوجه لهم تحيات العزة والكرامة. ما حدث داخل سجن الدامون ما كان مجرد زيارة لمسؤول إسرائيلي لأحد السجون، حسب نادي الأسير الفلسطيني اللي وصف دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي بإيتمار بن غفير إلى قسم الأسيرات وتصويرهم ونشر المشاهد بأنه اعتداء على كرامتهم الإنسانية وجزء من سياسة متصاعدة بحق الحركة الأسيرة. للحديث أكثر عن تفاصيل ما جرى في الدامون، ما الذي يعنيه دخول بن غفير وتصوير الأسيرات، انعكاس ذلك على واقع الحركة الأسيرة، خلونا نرحب بالسيد عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني. صباح الخير أستاذ عبد الله.
1: صباح الخير لك ولجميع متابعين، أهلا بكم.
0: يسعد صباحك. خلينا نستمع من حضرتك إلى تفاصيل ما كان في سجن الدامون، وبعد ما تم نشر مقاطع لوجود بن غفير إلى أحد الأقسام في سجن الدامون وتصوير الأسيرات ونشر هذا الفيديو، وكيف يرى نادي الأسير هذا الأمر؟
1: يعني بالتأكيد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته العسكرية والسياسية والتي يتصدر عمليات الانتقام بحق الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي مدعو ابن غفير، الذي يتلذذ خلال عمليات الاقتحام المتواصلة والتي يعني بدأت منذ عدة شهور، سواء لأقسام الأسيرات أو الأسرى بشكل عام، ومؤخرا هذا الاقتحام الذي حصل في معتقل الدامون يشكل تصعيد مستمر وخطير لهذه المنظومة وانتهاكاتها المتواصلة التي لم تتوقف على الإطلاق، والتي تشكل تهديد حقيقي لكل المنظومة الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي وليس فقط على المستوى الفلسطيني. هذا يكشف بشكل واضح كيف حولت منظومة احتلال السجون إلى ساحات الاستعراض السياسي والانتقام والتعذيب بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون. هذه ليست عبارة عن زيارة عادية، بالتأكيد هي تعبر عن حجم الحقد والسادية التي تسود لدى هذه المنظومة التي تشكل ضغوطات نفسية واجتماعية ليس فقط على الأسيرات إنما على عائلاتهم. يعني هذا انتهاك لكرامة الأسيرات، لخصوصيتهم. يعني التلذذ الاستماع إلى الشكاوي والواقع المر والصعب والخطير والكارثي الذي تعيشه الأسيرات يعني يأتي في سياق عدم وجود أي استجابة حقيقية من قبل المنظومة الدولية لمطالب شعبنا الفلسطيني في توفير الحماية للأسرى والأسيرات داخل السجون الذين تنتهك كرامتهم ويتعرضون للتعذيب الممنهج والمبرمج في ظل التجويع والتعذيب وإجبار الأسرى على الانحناء والتفتيش العاري والمذل، كلها تصب في دائرة الاستعراض الذي يفوق يعني كل ما يمكن أن يقال في ظل تنكر الاحتلال لمنظومة الحقوق الإنسانية والدولية. وهذا أيضا يأتي في ظل محاولات لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وليس فقط كسر إرادة الأسرى من خلال هذا التصوير وهذا الاستفزاز وهذا الاستعراض، والذي لم يعد تحريضا بقدر ما هو ممارسة فعلية لعمليات التعذيب والانتقام داخل السجون سواء بحق الأسرى والأسيرات.
0: طب في هذا الإطار كيف يتابع نادي الأسير حال الأسيرات داخل سجون الاحتلال؟ ما أبرز الانتهاكات اللي بتم توثيقها حاليا بحق الأسيرات؟ ماذا عن الأسيرات المريضات؟ هل يكون هناك أي رعاية طبية لازمة يتم تقديمها لهم؟
1: شوفي أختي العزيزة، يعني نحن نحاول أن يعني نبذل جهدا كبيرا من خلال الطواقم القانونية لزيارة أكبر عدد ممكن من الأسرى وخاصة الأسيرات. يعني بتعرفي ظروف الأسيرات لا تقل خطورة عن ظروف الأسرى، ونتحدث اليوم عن مقابل 90 أسيرة منهن الأمهات، منهن القاصرات، المريضات بأمراض صعبة وخطيرة، منهن الحوامل يعني اللواتي يحتاجن بالفعل إلى متابعة طبية. في الوقت الذي يعني يحاول الطاقم القانوني الدائم التقدم بالالتماسات إلى منظومة الاحتلال من أجل تقديم الرعاية الطبية ووقف الانتهاكات وتقديم العلاج وتقديم وجبات طعام، إلا أن الاحتلال يعني لا زال يصر على الاستمرار في نهجه، لأنه ما يجري داخل السجون ليس سلوكا فرديا بقدر ما أن هناك منظومة متكاملة تدعم خطوات المدعو بن غفير في إجراءاته وعدوانه على الأسرى والأسيرات داخل السجون. ولعل انتشار مرض سكابيس في الآونة الأخيرة بين صفوف الأسيرات، ما يقارب 10 أسيرات أصبنا بهذا المرض، وإن شاء الله أن تكون صحتنا جيدة. يعني هناك زيارات تمت في الآونة الأخيرة أكدت الأسيرات بأن يعني لا يوجد خطورة كبيرة على حياة الأسيرات نتائج هذا المرض، ولكن في الواقع هناك أوضاع مأساوية وخطيرة تعيشها الأسيرات داخل السجون جراء الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال بحقهن.
0: وكما ذكرت، واقع الأسيرات ليس بالأفضل والأحسن من واقع الأسرى. الأسرى اللي بيتعرضوا للإهمال الطبي، العزل، التعذيب، ظروف الاحتجاز أيضا.
1: نعم، يعني نتحدث عن أكثر من 10,000 أسير وأسيرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال يستخدم جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة وجريمة الاعتقال الإداري المتواصل بحق الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني. الأطفال يتعرضون إلى الانتهاكات الجسيمة والاحتجاز في ظروف صعبة وقاهرة حتى لا يسلموا من الاعتقال الإداري. هناك أكثر من 150 طفلا محتجزون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بذريعة ما يسمى بالاعتقال الإداري، والذي يعتبر السيف مسلط على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني دون تهمة دون محاكمة. السجون جميعها اليوم هي عبارة عن مراكز للتعذيب والانتقام والتعرية وممارسة مختلف أشكال التعذيب التي ربما لا تخطر على بال البشر. لذلك نحن أمام كارثة متواصلة يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وبحق أسرانا، وبالتالي يجب أن يبقى الصوت عاليا وأن يتم فضح كل هذه الانتهاكات أمام كل المنظومة الحقوقية والقانونية التي يجب أن تتحمل مسؤولية أيضا اتجاه معاناة شعبنا ومعاناة أسرانا في ظل هذا الإفلات من العقاب وعدم وجود مساءلة حقيقية لتخفيف ووقف ووضع حد لما يعانيه أسرانا داخل السجون.
0: أمام هذه المشاهد كلها، اليوم المواطن الفلسطيني بيسأل من جديد وين هو المجتمع الدولي؟ ما الإجراءات اللي بيتم اتباعها من أجل وجود نظرة أقرب وشمولية أكثر من المجتمع الدولي تجاه كل مشاهد التعذيب اللي بنسمع عنها من داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات تحديدا؟
1: بالتأكيد، يعني أنا أقول لك بأنه لم يكن ليصل الوضع لما وصل إليه داخل السجون، أو استمرار لحرب الإبادة في قطاع غزة، أو ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، عمليات قمع من قبل المستوطنين وعربدة ومصادرة المنازل وقتل ومصادرة أراضي لولا يعني عجز المجتمع الدولي عن القيام بدوره في تطبيق المعايير الدولية والقوانين الدولية اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية التي اعترف بها أكثر من 157 دولة. هذه الدول لوحدها قادرة أن تتخذ خطوات عملية على الأرض من شأنها أن تحافظ على هذه المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية التي بنيت عليها هذه المنظومة الدولية، سواء كانت هيئات أممية أو منظومة حقوق إنسان. لذلك وجود حصارة استعمارية استثنائية للاحتلال سيعطيه مجال الاستمرار في ممارسة مختلف أشكال الإجرام بحق شعبنا وبحق أسرانا، الأمر الذي يضع المسؤولية الكبيرة على الدول المتنفذة التي يجب أن تتخذ قرارا وخطوات عملية على الأرض بعيد عن الإدانات والبيانات التي لم تعد تغني على الإطلاق في ظل ما يجري لشعبنا ولأسرانا ولمجتمعنا ولقضيتنا الوطنية.
0: كل الشكر لك سيد عبد الله الزغار رئيس نادي الأسير الفلسطيني على انضمامك اليوم وإيانا في برنامج طلة فجر والحديث عن ما جرى في سجن الدامون، وتحديدا نقل الصورة بشكل أقرب لما يتعرض له الأسيرات داخل سجون الاحتلال. أشكرك كل الشكر سيد عبد الله، والنصر والفرج العاجل والقريب إن شاء الله إلى كل أسرانا وأسيراتنا من سجون الاحتلال. اللهم فك بالعز قيد أسرانا وأسيراتنا البواسل. صباح الخير لكل مرضانا ومريضاتنا، صباح الخير لكل المرضى الموجودين بكل المستشفيات المراكز الطبية والصحية. يسعد صباحكم يا رب، وربنا يشافيكم ويعافيكم، يبعد عنكم كل ضرر وكل سوء إن شاء الله. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا وين ما كنتوا. خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. على الرغم من هالجو المشحون لكن دائما بنحكي صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الهمة والنشاط. بكرة ثلاثاء رح يكون أول يوم دراسي من العام الدراسي الجديد في المدارس الخاصة، معظمها مش بكل المدارس، في مدارس خاصة أعلنت أنه رح يكون دوامها مع بدء الدوام الدراسي للمدارس الحكومية بستة الشهر المقبل شهر تسعة، ولكن في مدارس رح تبلش بكرة إن شاء الله 1 الشهر، لعله خير إن شاء الله دايما. وبنتمنى لكل طلابنا وطالباتنا عام دراسي موفق لكم، ويخلو من أي معيقات أو أي عراقيل أو أي أزمات جديدة ممكن نعيشها لا سمح الله، ونأمل إنه تنفرج الأحوال وتتبدل هالأحوال للأحسن والأفضل، وترجع الأمور كعاهد زمانها وسابق زمانها، وتكون الأمور كلها أحسن للمعلم للطالب، الظروف تكون أفضل علشان يكون في عنا دوام وجاهي 5 أيام. مشاهدينا ومتابعينا، تخيلوا لكيف رح يكون شكل التعليم لما يرجع دوام وجاهي 5 أيام في المدارس. بصراحة أنا عمالي بتخيل وإياكم، يا سلام قديش رح يكون مهم. 7 حصص أو 6 حصص، ويوم الخميس بيكون 5 حصص يمكن أو 6، قديش مهم، قديش في بصراحة تعويض عن الفاقد التعليمي الكبير اللي تعرضوا له طلابنا وطالباتنا للأسف الشديد من 2020، وإحنا عمالنا سنة ورا التاني بصير في عنا حجم الفاقد التعليمي بيكبر أكتر وأكتر. علشان هيك بنأمل إنه يكون في دوام وجاهي 5 أيام بالأسبوع من الأحد للخميس، من الساعة من الصبح من الحصة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وفي بعض المدارس بتاخد 7 حصص، طبعا المراحل الثانوية أتوقع. فقديش مهم جدا هذا الأمر. من الدوام الدراسي ونروح إن شاء الله تتحسن الأمور مثل ما ذكرنا، وإلى خطوات طبية ووطنية مهمة. هذه الخطوات اللي بصراحة أضاءت النور أمامنا وأمام الجميع، أضاءت الأمل من جديد فينا. مشفى النجاح الوطني الجامعي في نابلس افتتح مركز النجاح للسرطان قسم العلاج الإشعاعي، نضيف خدمة تخصصية متقدمة إلى منظومة علاج الأورام في فلسطين، ويمنح مرضى السرطان في شمال الضفة فرصة أكبر للحصول على العلاج بالقرب من أماكن سكنهم وأسرهم. أهمية هاي الخطوة ما بترتبط فقط مشاهدينا ومتابعينا بافتتاح قسم جديدة، ولكن اللي بيعنيه أنه يكون توطين علاج السرطان من تخفيف أعباء التنقل والتحويلات وتوفير خدمات علاجية متكاملة داخل الوطن. تعالوا نتحدث أكثر عن هذا الإنجاز وأهمية القسم والخدمات اللي رح يقدمها مع ضيفنا الدكتور إياد مقبول، الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي. صباح الخير دكتور إياد.
1: صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم يا رب.
0: صباحك بكل الخير، مبارك لكم ولنا هذا الإنجاز بهذه الخطوة الطبية المميزة. كيف ممكن نوصف افتتاح قسم العلاج الإشعاعي في المشفى؟ شو اللي بيعني هالإنجاز للمستشفى وللمنظومة الصحية الفلسطينية بشكل عام كمان؟
1: شكرا ويسعد صباحك. يعني اسمحي لي قبل ما ادخل في موضوع الافتتاح انه اشكر فجر حقيقه، يعني شكر من القلب على مواكبه دائما اخبار مستشفى النجاح الوطني الجامعي وجامعه النجاح الوطنيه، وانقل كمان يعني شعور متبادل بالاعتزاز زي ما انتم بتعتزوا بالمستشفى والجامعه، زي ما احنا اكيد بنعتز بفجر وكل العاملين فيه والمكان المرموقه اكيد اللي وصلها. شكرا لك. بالنسبة لمركز النجاح للسرطان، هو حقيقة إضافة قسم العلاج الإشعاعي ويعتبر إضافة نوعية لثلاثة أسباب. السبب الأول هو اكتمال منظومة علاج مرضى الأورام في مستشفى النجاح الوطني الجامعي لتندرج جميعها تحت مسمى واحد وهو مركز النجاح للسرطان. من المعلوم أنه كان هناك أقسام عدة تتعامل مع مرضى الأورام ومرضى السرطان في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، تشتمل على خدمات عديدة منذ تشخيص المريض لا سمح الله بإصابته بالمرض الخبيث، وصولا إلى جميع آليات التشخيص والصور الإشعاعية اللازمة، إجراء العمليات الجراحية إن لزم، العلاج الكيميائي والبيولوجي، وكانت القطعة الناقصة هي العلاج الإشعاعي لتكتمل الصورة بشكل كامل، لأنه العديد من المرضى بعد إعطائهم العلاج الكيماوي أو قبل حتى إجراء العمليات الجراحية هم بحاجة لأخذ جلسات من العلاج الإشعاعي، وكانت هذه الخدمة غير متوفرة، مما يترتب على المريض الانتقال إلى مركز آخر للحصول على خدمة العلاج الإشعاعي. وأما السبب الثاني فهو التخفيف على المرضى، وفعلا كان وجود مركز واحد للعلاج الإشعاعي في القدس يمثل عبء على المرضى، وطبعا ليس ذنب المستشفى ولكن ذنب من وضع العراقيل أمام وصول المرضى إلى هذه المراكز وما يتجسمونه من عناء السفر والمعاناة طوال اليوم والذهاب في حافلة واحدة والعودة في حافلة واحدة والانطلاق من منطقة الضفة قبل صلاة الفجر والعودة بعد صلاة العشاء بعد اكتمال جميع الجلسات لجميع المرضى، وما يرافق ذلك من معاناة إضافية على معاناة المرض. وأما السبب الثالث فهو حاجة فلسطين إلى هذه الخدمة هناك، وللأسف حسب تقديرات أطباء الأورام وحسب ما هو مسجل في وزارة الصحة الفلسطينية ما يربو على 4000 حالة إصابة بالأورام تسجل جديدة طبعا تسجل سنويا في مناطق الضفة الغربية، وللأسف لا يوجد حاليا أي معطيات

0: العلاج الإشعاعي، واللي بحمد الله هو يعمل من حوالي شهر، ولكن توج بالافتتاح الرسمي بحضور لفيف من الشخصيات والقطاعات العاملة في القطاع الصحي والقطاع المصرفي والقطاعات الأخرى، وطبعا تفضل بالافتتاح دولة رئيس مجلس الأمناء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله بحضور معالي وزير الصحة ولفيف والعديد من مكونات المجتمع الصحي، ليس فقط في مدينة نابلس ولكن في الضفة الغربية عموما وحتى من القدس الشريف.
1: كل التحية والاحترام لكم على هذه الخطوة المميزة، لكن في هذا الإطار خلينا دكتور إياد نعرف المشاهد أكثر بالخدمة، يعني ما أنواع الحالات السرطانية اللي ممكن أنه تستفيد من العلاج الإشعاعي في القسم، إلى أي درجة بيساهم العلاج الإشعاعي الحديث في استهداف الورم بدقة وتقليل تأثيره على الأنسجة السليمة، يعني أنتم عمالكم بتواكبوا هذا الأمر أول بأول بتوفير كل الأجهزة الطبية والتقنية الحديثة.
0: أم صحيح، أولا المرضى هم يعني مرضى يرسلوا إلى القسم من قبل أطباء الأورام ومن قبل أطباء الأورام المعالجين إلى طبيب العلاج الإشعاعي ليتم أخذ قرار جماعي على الحالة. هناك في المستشفى يتم اجتماع بواقع يومين أسبوعيا لتدارس جميع الحالات وفحص أي الحالات يجب أن تخضع للعلاج الإشعاعي سواء قبل البدء بالعلاج الكيماوي أو الجراحي أو بعده، طبعا يعتمد على طبيعة الحالة السرطانية وعلى درجة السرطان ومدى تطورها وتقدمها وموائمة هذا النوع من السرطان للعلاج الإشعاعي. الأجهزة المسارعات الموجودة وجهاز المحاكاة هم من الأعلى مواصفات، تم إحضار الأجهزة بالتعاون مع بعض الشراكات الدولية الخاصة بأقسام الأورام والعلاج الإشعاعي ومنها مركز الحسين للسرطان في الأردن للوقوف على أحدث المواصفات، وخاصة يعني كما تعلمين ريهام في عصر الذكاء الاصطناعي وضرورة إدماج آليات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وإدخال المعلومات الخاصة بالمرضى وتصنيف هؤلاء المرضى. لذلك أنا أؤكد أن القسم قادر على استيعاب جميع الحالات التي هي بحاجة للعلاج الإشعاعي بناء على قرار طبي. المسارعات الموجودة هي من الأعلى مواصفاتا في سوق الأجهزة والمسارعات الطبية، كذلك الطاقم الفني المدرب والجاهز والذي تلقى تدريبه أيضا إما في داخل الوطن وإما خارجه للعمل على هذه الأجهزة والوقوف على فنياتها، وذلك التدريب على العمل على الحالات بمستويات صعوبة مختلفة، وقد تكون بعض الحالات التي أجريت بالرغم من العمر الجديد للقسم هي على حالات معقدة كانت تتطلب بالتأكيد التحويل إلى الخارج، ولكن الحمد لله وكما ذكرتي يعني تجسيدا لمبدأ توطين الخدمة ها هي تجرى في مستشفى النجاح الوطني الجامعي.
1: كل التحية والاحترام، وأيضا يعني إحنا تحدثنا عن وجود الجهاز المتطور وحده لا يكفي وإنما أيضا المكمل له الكادر الطبي والفني اللي بيشغل القسم واللي مثل ما أشرت إنه تم تدريبه وتم تأهيله بإنه يكون قادر على التعامل مع هذه التقنيات، وأيضا كل التحية والاحترام لكل الكوادر الطبية والفنية اللي موجودة في مشفى النجاح الجامعي بكل أقسامه وبكل تخصصاته. اليوم لما إحنا بنحكي عن اندماج قسم العلاج الإشعاعي مع باقي خدمات مركز النجاح للسرطان، كيف بيكون هذا الدمج؟
0: لا هو يعني هي اكتمال، هو يعني فعلا هو اكتمال الصورة كما أسلفنا لجميع مراحل علاج الأورام. يعني مريض الأورام هو بحاجة لتشخيص وبحاجة لعناية خاصة وبدقة للتشخيص باستخدام بعض الأصباغ الخاصة وأخذ الخزع والعينات سواء كان عن طريق الطريقة العادية التقليدية أو أخذ هذه العينات بطريقة دقيقة جدا تحت التصوير الطبقي أو التصوير التلفزيوني، مرورا على مناقشة هذه العينة والحصول على النتيجة، إخضاعها للأصباغ إن تطلب الأمر، عمل بعض الفحوصات الخاصة بعلامات الأورام في الدم، ثم ينتقل المريض بعد ذلك إلى طبيب الأورام، تقرير العلاج هل هو علاج كيماوي عن طريق الوريد عن طريق الحبوب علاج بيولوجي أو الخضوع لعملية جراحية للاستئصال وبعدها استئناف العلاج، ومن ثم تقرير إذا كان فعلا هذا النوع أو هذا المريض بحاجة لاستكمال بعض من جلسات العلاج إما علاجيا وإما لتخفيف درجة الورم وإما منعا لحدوثه مرة أخرى. ولكن هي يعني كما تفضلت وأسلفت هي عملية دقيقة جدا، عملية الإشعاع يجب أن تكون مدروسة بعناية، هي يعني تخضع لمسافة أمان بالمليمترات لكي يذهب الإشعاع إلى المنطقة المصابة ولا منطقة الورم.

0: على أن لا يحدث أي ضرر للأنسجة السليمة الجانبية المجاورة للورم، وبذلك يكون رحلة كاملة لمريض الأورام اكتملت، لكن دون الحاجة إلى السفر من مكان إلى آخر أو التنقل من مركز إلى آخر أو التنقل من مستشفى لآخر أو حتى البحث عن مصادر أخرى للعلاج سواء كانت في الداخل المحتل أو في بعض الدول العربية المجاورة.
1: كل التحية والاحترام. يعني إحنا تحدثنا من البداية عن هذه الخطوة المميزة، تحدثنا عن القسم، تحدثنا عن الأجهزة والتقنيات، الكادر الفني والإداري الموجود والطبي، لكن بختام حديثنا بدنا نتحدث عن الجزء الإنساني. كيف كانت ردة الفعل من المرضى؟ يعني لما بيجي للمريض وبيدخل إلى المستشفى وبيعرف أنه رح يحصل على كل العلاج بين أهله وناسه في مدينته مش بعيد عنهم، شو حيتكبد كل هالمعاناة اللي بالعادة كانوا بتكبدوها أهالينا، لكن اليوم شو بيعني للمريض هالخطوة؟ كيف لامستوا هذا الموضوع، خاصة أنه كان في يعني افتتاح تجريبي من قبل ومبارح كم كان التدشين لافتتاح هذا الأمر، فكيف كان بالنسبة للمرضى هالخطوة؟
0: يعني احنا حقيقة ما لمسناه هو ما قرأناه على وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المرضى الذين سردوا تجارب شخصية للذهاب إلى أماكن بعيدة جدا لتلقي العلاج، والرحلة المضنية التي خضنا في تفاصيلها والذهاب قبل الفجر وانتظار الحافلة والعودة. وأذكر لأحدهم وقد كان مرافقا لوالده الذي توفاه الله في رحلة العلاج، وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه بافتتاح هذا القسم أنا أستذكر رحلة وعذابات والدي في الذهاب في الحافلة والاضطرار إلى الانتظار لفترات طويلة والعودة ليلا إلى المدينة طبعا مع كل تعقيدات الطرق. يعني قد لا يكون البعض مطلع ريان أنه العلاج الإشعاعي الجلسة هي مدتها قصيرة جدا، يعني قد تكون 10 دقائق أو 20 دقيقة أو في بعض الأحيان يعني لن تتعدى نصف ساعة. فلك أن تتخيلي أن المريض اللي يذهب بالحافلة قبل صلاة الفجر لكي يصل إلى المستشفيات في الداخل في الساعة 7 صباحا ويكون أول مريض يأخذ الجلسة، تنتهي جلسته على 7:30 صباحا ويكون مضطر إلى الانتظار إلى 8 مساء لكي يعود بنفس الحافلة التي تخضع لنفس التنسيق لتأخذه مرة أخرى إلى مدن الضفة الغربية. هذه المعاناة وهذه الآهات وهذه الألم رأيناها فعلا ترجمة في ما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي فيما كلمنا به المرضى وأهالي المرضى، لأن هذا أيضا عامل نفسي مهم، يعني مهم جدا. المريض اللي بيكون في جلسة العلاج الإشعاعي مجرد انتهاء الجلسة يخرج يجد أفراد العائلة بانتظاره يهنئونه بالسلامة موجودين معه يقدمونه كل الدعم النفسي، ونحن كما نعلم العامل النفسي هو عامل مهم جدا في العلاج. نأمل من الله أن نكون قد وفقنا في جمع العاملين، عامل الأجهزة ووجود الخدمة وكذلك توفير بيئة مريحة آمنة وطنية نفسية للمريض بين أهله ووطنه وأقاربه ومعارفه ودون أي معاناة وتجسم لمشاق السفر.
1: كل التحية والاحترام لكم ونأمل دائما المزيد منكم لخدمة أبنائنا المرضى. دكتور إياد مقبل رئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا، شكرا لك على هذه الإضاءة لهالإنجاز المميز الطبي المهم. افتتاح قسم العلاج الإشعاعي في مركز النجاح للسرطان ما بيمثل بصراحة خدمة طبية جديدة، هو صدقا خطوة باتجاه أنه يلاقي المريض الفلسطيني علاجه داخل بلده داخل وطنه بالقرب من أسرته وأهله، يخفف عنه كل هذه المعاناة، وإن شاء الله تتوسع قدراتنا الوطنية والطبية على تقديم خدمات تخصصية متقدمة لمرضى السرطان. ونتمنى لك ولكل الكوادر الطبية في المشفى المزيد من التوفيق، كل المحبة لكم دكتورة.
0: شكرا شكرا، يسعد صباحكم، ألف شكر.
1: صباح الخير لك ولكل الطواقم والكوادر الطبية في مستشفى النجاح الوطني الجامعي، كل المحبة لكم على كل الخدمات اللي بيتم تقديمها لمرضانا، ونأمل منكم المزيد، هيك عودتونا دائما في المشفى، نأمل منكم المزيد من التخصصات والمزيد من الخدمات الطبية اللي مرضانا هم بانتظارها على أحر من الجمر. فكل التحية والمحبة لكم. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم بمحطاتنا من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا من الأخ فواز يونس. يسعد لي صباحك العام فوازة، صبحك وربحك بكل الخير، حفظكم ربي وأنعم عليكم بالصحة والعافية ورزقكم من خيري الدنيا والآخرة ما تتمنون أنتم ومن تحبون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب. يسعد صباحك يا رب. صباح الخير أحمد، يسعد صباحك يا رب. أحمد بيحكي لنا صباح الخير، ابدأ يومك بما تستطيع تغييره واترك ما ليس بيدك دون معركة. صباح الخير ريهام وطاقم طلة فجر، شكرا للبلدية وضع حاويتين دوار شويكة دخلت الارتباط المدني من أحمد. يسعد صباحك يا أحمد. الحمد لله، هي كمان واحدة من المشاكل اللي كانت توصل في برنامج طلة فجر، كنا نذكر فيها وتواصلنا مع البلدية، وكان في هناك أيضا مش وضع حاويات فقط عند الجزيرة، كمان بالقرب من هذه العمارات السكنية. فكل المحبة والشكر لسرعة الاستجابة من بلدية طول كرم. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في محطاتنا وفي فقراتنا، خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد هالفاصل نكمل معكم في برنامج طلة فجر.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير لكم. تعالوا نشوف هالرسالة بسطة من أسامة. يسعد صباحك أخت ريهام. صباح أهلنا بتول كرم أخت ريهام. لما بتقدم المواطن للحصول على رخصة قيادة يطلب منه إحضار الفحص الطبي. الفحص الطبي عبارة عن فحص نظر وفحص سكري. طيب إذا إنسان مصاب بمرض الصرع أو الاكتئاب أو السرطان وكلها أمراض خطيرة بتعرض حياة الناس للخطر وهذه الأمراض لا تظهر بالفحص الطبي المطلوب للحصول على الرخصة. أخت ريهام في معظم دول العالم يوجد غرفة فحص طبي داخل دائرة السير يقوم موظف بفحص النظر فقط دون دفع رسوم. ياريت يتم إعادة النظر بموضوع الفحص الطبي لأنه مجرد إرهاق مادي للمواطن. من أسامة. أسامة يسعد صباحك رب. يعني نتمنى وإن شاء الله رب يكون عندنا موضوع الفحص الطبي كما هو بدول العالم مثل ما ذكرت. فيسعد صباحك يا رب يا أسامة. صباحك بكل الخير. كمان بدي أوجه كل التحيات الصباحية لكل أفراد شرطة المرور. يسعد صباحكم يا رب يعطيكم الصحة إن شاء الله. مشكورين على تواجدكم الدائم لحتى يكون في تنظيم لعملية مرور المركبات في شوارع مدينة طول كرم. بالأيام اللي مرقت فترة الظهر بتكون شوي هيك الحركة أخف، لكن مع فترة المساء وبترجع هيك تلطف الأجواء وتبرد شوي الأجواء فبترجع الأمور تشتد، الحركة المرورية تشتد ويكون في عنا بعض الأزمات المرورية الخفيفة، لكن تواجد الشرطة أكيد بيساعد من تخفيف هذه الأزمات وتنظيم الحركة المرورية. نكمل معكم وفي محطتنا الأخيرة ومشوارنا الأخير لصباح اليوم. رح نحكي من خشبة المسرح بتبلش الحكاية، ومن خلالها الطالب بيستطيع أنه يحول أفكاره ومخاوفه وقضاياه إلى عمل فني بيوصل لكل الجمهور. في فلسطين المسرح الجامعي ما بنعتبره فقط مساحة للمنافسة أو اكتشاف المواهب، وإنما هو مساحة لوسيلة أو وسيلة كمان لتمكن الشباب وتعزز قدرتهم على التعبير عن أنفسهم وعن قضايا مجتمعهم. في 2 أيلول المقبل خشبة مسرح وسينماتيك القصبة في رام الله رح تستضيف مهرجان المسرح الجامعي 3 بمشاركة فرق مسرحية من 8 جامعات فلسطينية. تعالوا نحكي أكثر عن هذا المهرجان وتفاصيله. كم رح تكون مدة المهرجان؟ ماذا عن 8 جامعات الفلسطينية المشاركة وما إلى ذلك؟ كلها مع ضيفنا الأستاذ فراس أبو صباح مخرج ومدرب في مسرح وسينماتيك القصبة. صباح الخير أستاذ فراس.
1: صباح الخير إليك ولكل المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك يا رب. خلينا هيك نبلش من الصورة العامة ونحكي عن مهرجان المسرح الجامعي 3. إيش هو بهالمهرجان؟ شو الفكرة الأساسية اللي بيقوم عليها مهرجان المسرح الجامعي 3؟
1: مهرجان المسرح الجامعي 3 هي فكرة بلشت مسرح القصبة من 2019. كان في مشروع اسمه تمكين طلاب الجامعات من خلال الدراما، بلشنا فيه وكنا بلشنا 3-4 جامعات وكنا نعمل تدريبات في جامعات ونختار طلاب ونعمل عمل مسرح كبير. بلشنا شفنا انه في عدد كبير بحب يكون يشارك في العمل المسرحي، قلنا هات نطور المشروع انه احنا بدل ما يكون عندنا عمل واحد يكون عندنا في كل جامعة عمل، ونبلش نعمل مسابقة. بالفعل بلشنا وكان عندنا أول مهرجان مسرح جامعة كان عندنا 4 جامعات فقط. إحنا اليوم عندنا 8 جامعات بعد 3 سنين، وهدفه هو يكون فرقة مسرحية في كل جامعة. أول اكتشاف المواهب، تطوير الطلاب، وكمان إحنا منآمن إنه الدراما هي مساحة للتغيير وتعبير للنفس، فإحنا بنستغل التدريبات اللي بنعملها في الجزء الأول إنه مش بس نعطي تمثيل، نعطي للطلاب قدرات اللي هي الأدوات اللي ممكن يستفيدوا منها في شغلهم في حياتهم اليومية. وخلال هذه المدة من المشروع في طلاب بالفعل اللي خلص جامعته وبعدين اتجه لمجال الفنون، في ناس اكتشفوا حالهم، في طلاب هلأ عم بيكملوا برا بعد ما خلصوا جامعاتهم عم بيكملوا في أوروبا في ألمانيا وفي برومانيا النمسا بيكملوا إيش علاقة بالسيرك أو المسرح. فهذا هو هدف المشروع.
0: حلو. طيب حكينا 8 جامعات فلسطينية مشاركة، من هي هالجامعات؟ طب كيف جرى اختيار الفرق والأعمال؟ وبالإضافة إلى أنه هالنسخة الثالثة كيف بتتميز عن النسختين اللي سبقوا؟
1: هلأ إحنا المشروع بالتعاون مع تعليم وزارة التعليم العالي نبعث لكل الجامعات إنه راح يكون عندنا إحنا مسابقة مسرح. اللي بحب يشارك بحب يكون معانا يبعث لنا. طبعا الجامعات بحب تشارك بتبعث إنه إحنا حابين نشارك. في توأمة طبعا بين الجامعات الفلسطينية ومسرح القصبة لها عمرها أكثر من 10 سنين، اللي احنا من كل سنة بنضم لنا جامعة جديدة. فالجامعات تحب تشارك، المسرح القصبة ببعث مدرب خاص اللي هو بيشتغل مع الطلاب على مرحلتين. المرحلة الأولى تمارين مسرحية وتعريف على المسرح، شو يعني مسرح، كيف أوقف على المسرح، كيف أكتب قصة، كيف أحولها لمسرحية، ونعمل برزنتيشن صغير. والقسم الثاني هو اللي نشر عليه لهي المسرحية اللي بتدخل ضمن مسابقة وزارة التعليم العالي.
0: المسرح قديش ممكن نعتبره أداة لتمكين الطلبة؟ يعني في كتير من الطلاب بيكون عندهم أفكار وقدرات بس بيخافوا من الوقوف أمام الجمهور، كيف يساعدهم المسرح حتى يتجاوزوا هذا الخوف ويكسروا هذا الخوف ويكونوا منطلقين في هذا العالم؟
1: بالضبط، هذه أهم نقطة احنا نبلش فيها. المسرح احنا من آمن المسرح هو المكان اللي أنا بدكسر فيه خوفي، وإحنا من آمن في بشيء إنه كل شخص فينا هو قادر يعمل إشي إذا اكتشف أدواته وكان عنده الثقة بحاله. فأول شيء نبلش هي الثقة، وعلى المسرح كلنا متساويين. عشان هيك الطلاب اللي بيكون معنا نبلش إنه طب أنا بديش أمثل، أنا بخاف، أنا طب شو نسوي؟ فهو أنا منبلش بألعاب، الألعاب اللي بتكسر الجمود، بتكسر الخوف، وبعدها الطالب بلش يكشف طب أنا بقدر أسوي، مدام أنا سويت هيك بقدر أسوي هيك، وهون بنطلع الدرج مع بعض كلنا كمدرب وكطلاب لنوصل للفكرة اللي بنحكيها، اللي إحنا بنقعد هات نحكي شو بدنا نحكي، ونبلش 1 2 3 لنطور الفكرة تطلع من العمل المسرحي اللي راح تشوفوه إن شاء الله ب2 9.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب لما بنحكي عن رحلة الطالب من لحظة دخوله، كيف كم تستغرق فترة التدريب، وخاصة أنه أستاذ فراس باعتبارك مخرج ومدرب، شو أصعب مرحلة تدريب بمر فيها الطالب الجامعي؟ مسموح لأي طالب جامعي أنه ينضم ولا فقط للطلاب اللي أنتوا بتحسوا أنه عن جد عنده موهبة؟ يعني
1: لا، احنا مشروعنا هو لأي طالب مين ما كان يكون هو مسجل في الجامعة هو يحق له يكون معنا في المشروع. احنا في عنا بالطلاب معنا عنا ذوي إعاقة، عنا ذوي إعاقة بصرية، عنا ذوي إعاقة سمعية حركية، بكونوا موجودين معنا وراح تشوفوهم ب2/9 على المسرح، على خشبة المسرح، لأن احنا بنآمن المسرح للجميع، بنآمن ان احنا كلنا بنقدر نطور موهبتنا إذا بدنا نشتغل على حالنا. هلأ أصعب مرحلة هي المرحلة الأولى إنه أنا نكسب الثقة، وهذه بكون الطالب أنا بديش أنا شو بسوي، بس منيجي ونبلش نكتشف ونشوف قديش نستمتع قديش منفرغ عن حالنا، هون بتبلش الرحلة تكبر. فإحنا مشروعنا هو ما مش محدد لفئة معينة، هو لأي طالب جامعي في الجامعة المشاركة هي حق له إن يكون يشارك في العمل، وإحنا ما بنعمل تفرقة، يعني اللي بتكون معانا خلاص هو راح يشارك، ما بيتم اختيار والله شخص منيح شخص مش منيح، لأنه منآمن إن الكل بيقدر. وهذا أهم رسالة إلنا إنه الكل بيقدر، فإحنا أي طالب بحب يشارك هو بيشارك وبكون في العمل المسرحي.
0: هاي السنة النسخة الثالثة، وقت نشاهد العروض إن شاء الله في 2 الشهر القادم، شو القضايا اللي الطلاب بصراحة أجمعوا على اختيارها وحبوا أنهم يتحدثوا عنها؟
1: حلو، هذا السؤال كتير حلو. هذا كمان التنوع في المسرح، احنا عندنا 8 أعمال مسرحية، للأسف كان عندنا 9 أعمال صار في ظرف انسحبت جامعة الأمريكية. الـ 8 أعمال متنوعة، في أعمال بتحكي عن موضوع البلد اللي هو شاغلنا، الموضوع السياسي، في موضوع الشبابي كتير يعني تحكي موضوع إحنا الشباب شو بنصنا شو بدنا، في مواضيع عن المرأة، في مواضيع عن الميراث، المواضيع مختلفة، يعني 8 أعمال كل عرض مختلف عن الثاني. وهذا التنوع اللي إحنا بنطلبه بالآخر، المسرح هو مش نسخة واحدة، في في في عدة مواضيع بنحكي فيها، فالثمان أعمال هي متنوعة ولا حد بيشبه الثاني.
0: من خلال متابعتك بفترات التدريب والتحضير والتجهيز لهذا المهرجان، برأيك اليوم الطالب قادر على تقديم قضية سياسية واجتماعية بطريقة مختلفة عن ما بيقدمها الباحث أو عن ما بيقدمها الكاتب أو عن ما بيقدمها حتى الصحفي؟
1: أكيد. ليش؟ المسرح هو قصة، المسرح هو في قصة وفي حدوته وفي خيال. الكاتب أو الباحث هو بيقدم بحث مبني على حقائق موجودة. المسرح لا، احنا بنقدر نسرح بخيالنا، نقدر ناخذ الحقائق ونسرح فيها نحولها، في حين الكاتب والباحث هو ما بيقدر، هو بياخذ الحقيقة زي ما هي. فهون لما انا بدمش اقرأ كتاب بيختلف، لما بروح اشوف مسرح اللي هو المسرح مش بس بيشمل النص، في موسيقى، في حركة، في فرجة مسرحية، اللي هي هذا الفنون الأدائية اللي بنشوفه، احنا عم نشوف فرجة. فهذا المسرح الطالب وقت بيقدر يقدم إشي مختلف، لأنه في عندنا طلاب عندهم هواية الغناء، الموسيقى، فهذا كله بيكون ضمن العمل المسرحي بنشوفه على خشبة المسرح. عشان هيك راح نشوف أعمال فيها فرق موسيقية، أعمال بتعتمد كمان على المالتي ميديا اللي كان صار بحياتنا، بتعتمد على الخيال، الظل، فالتنوع الموجود هذا اللي بنقدر نقدمه في المسرح. وطبعا الطلاب قادرين يعرفوا عن حالهم ويحكوا موضوع عن طريقة مختلفة.
0: راح يكون في جوائز لأفضل أعمال ولا الكل راح يعني يكون من الفائزين؟ كيف راح تكون المعايير راح تعتمدوا عليها؟ مهم بالنسبة لكم الطالب يفوز ولا المهم إنه يطلع بتجربة جدا مميز انعكست عليه وعلى شخصيته وعلى ثقته بنفسه وعلى قديش هو بيكون منتمي لجامعته، بيحكي عن بيمثل الجامعة اللي هو جاي منها؟
1: هل هذا هدفنا الرئيسي؟ هدفنا الرئيسي إنه إحنا نشوف طلاب قادرين يوقفوا على خشبة المسرح، يواجهوا 400 شخص من الجمهور، يحكي مشاكله بدون أي توتر، بدون خوف. هذا هدفنا الرئيسي. هدفنا الرئيسي نحكي عن حالنا. الجوائز هي ثانوية بنسميها، تعرف، لأنه في معايير إنه لازم يكون في مهرجان جوائز، نسميها ثانوية. بس هو أي حدا وقف خشبة المسرح هو فائز. فهذا هدفنا الأول. الجوائز هي بنحكي تقديرية أكثر، إنه بنعتبر إحنا كمان مرة الكل فائز. عنا الثمان جامعات السنة راح يتنافسوا، خلينا نحكي الجامعات المشاركة معنا، جامعة خضوري من طول كرم، وهذه أول مرة بتكون معنا جامعة خضوري، وإحنا فخورين جدا بالجامعة. وهي كانت من أول الجامعات اللي بلشت معنا المشروع ب 2019، وكان منهم طلاب شاركوا بعمل مسرحي اللي لف فلسطين، قطعنا فترة ورجعوا، وإحنا كتير مبسوطين بعودتهم، لأنه جامعة خضور من أهم الجامعات الموجودة في الوطن. طبعا جامعة النجاح الوطنية، جامعة بير زيت، جامعة القدس أبو ديف، عندنا جامعة بيت لحم، دار الكلمة، جامعة الأهلية، وجامعة الخليل. ثمان جامعات راح تنافسوا على 6 جوائز، هو أفضل عمل، والمركز الثاني والمركز الثالث. في جوائز الفردية بتنعطي لأفضل ممثل، أفضل ممثل، وأفضل نص.
0: حلو. طب برأيك كمخرج ومدرب أستاذ فراس، المسرح اليوم بياخد مساحة كافية داخل الجامعات الفلسطينية ولا لازم يكون العمل عليه بشكل أكثر وأكبر؟
1: هذا السؤال اللي احنا كهذا بنشوف مجال المسرح اللي دائما من قاتل. لما نشوف في أوروبا أو في الوطن العربي كثير فنانين هم بلشوا بحياتهم بالمسرح الجامعي وانطلقوا. هلا احسن من قبل سنتين المسرح الجامعي الفلسطيني. احنا بنسعى انه يكون في عن جد مسرح، لانه هلا السوشيال ميديا والتليفونات اخذوا كتير وقت، والناس بتقول لك انا عم بشوف على التليفون ليش اروح احضر مسرح. لا، اللي عم نعمله بنحاول نشغل مع الجامعات لكسب اكثر وقت ويكون في مسرح اكثر في الجامعات. عم نشتغل مع بعض تعاون كبير بين وزارة التربية والتعليم والمسارح الفلسطينية والجامعات لزرع، يكون في عندنا عروض مسرحية دائما في الجامعات. عم نشتغل على شقين، الشق الأول عروض طلاب الجامعات اللي قدموها، والشق الثاني إنه دائما المسارح الفلسطينية تتوجه للجامعات تعمل عروضها للطلاب. كمان الطلاب كتير مهم يشوفوا مسرح. الطالب ممكن تعرف إحنا وضع البلد في قرى ومدن اللي صعب، مثلا أي حدا من قرية يروح على مدينة يحضر عرض مسرح خصوصا في الليل لأنه في بوابات تسكر. فهدفنا إحنا نروح الجامعات ونعمل نقدم عروض مسرحية، وطلاب الجامعة خلال فترة دوامهم يشوفوا العمل المسرحي.
0: اليوم من خلال هذا المهرجان ومن خلال النسخة الثالثة، شو بنحكي للطلاب الجامعيين اللي بيسمعونا حاليا علشان النسخ القادمة إن شاء الله يكونوا مشاركين فيها؟ طلاب يمكن بيحكوا لك أنا حابب وعن جد حابب أخذ إن هاي التجربة، لكن بخجل، غير قادر على الظهور أمام الجمهور مثل ما حكينا في البداية، أو شباب كمان عندهم الحب بس إنه مش عارفين كيف ينضموا لهالمهرجان. فشو بنحكي لشبابنا الجامعيين اليوم؟
1: أول شيء نحكي لشبابنا الفلسطين الجامعيين، الله يوفقكم بحياتكم
0: يا رب.
1: شغلة كتير مهمة. الشغلة الثانية ما تخاف، نجرب. يعني أنا كفراس أنا بلشت بشتغل مسرح اللي تقريبا تخرج 13 سنة، أنا كنت أسهل، كان عندي مشكلة بالنطق. أنا المسرح ساعدني كتير، ما في حدا كامل، فأي حدا بحب يجرب يجرب، والحب أكيد والتجربة بتعمل فينا. إحنا بنقدر نعمل. أي حد بحب ينضم لأي فرقة جامعية، كل جامعة رح يكون عندنا فرقة إن شاء الله. السنة الجاية كمان بكون عندنا مش 8 9 جامعات، بكون عندنا 10 و12 جامعة عشان نسمح يكون في مجال لجميع الطلاب في جميع الجامعات الفلسطينية تشارك معنا، وإن شاء الله بكون كمان المهرجان نعمله في رام الله ونلف في المحافظات الثانية حتى كل المحافظات تشوف الشباب الجامع شو بيقدر يعمل.
0: وخاصة أنه إحنا بنحكي المسرح قديش دائما بيشتغل على شخصية الطالب لتعزيز التواصل، لتعزيز الثقة بالنفس. في كتير طلاب بيكون عندهم مواهب مدفونة مش عارفين أنهم كيف يخرجوا هاي المواهب، فمن خلال المسرح بيقدر يكتشف نفسه أكثر، صح؟
1: صحيح، هذه صحيح. وإحنا في عندنا تجارب، في عندنا قصة نجاح كبيرة اللي هي الطلاب بلشوا معانا، وكان حدا يعني أنا بتذكر في الطلاب أول ما بلشت أنا بستحي بخاف أطلع، وفجأة بلش عياره كسر حاجز الخوف ينطلق، وهذا أهم شيء إنه أنا أكسر حاجز الخوف.
0: كل التحية والاحترام لكم، وأشكركم كل الشكر على هذا الجهد وهذا التعب، ونتمنى لكم كل التوفيق في هذا المهرجان الجامعي الثالث اللي راح يكون إن شاء الله في الثاني من أيلول سبتمبر القادم، يعني يوم الأربعاء، صحيح؟
1: إن شاء الله، إن شاء الله يوم الأربعاء راح تبلش فعاليات الساعة 10، وراح تظل عندنا نهار يعني حلو ومثمر، راح يكون من 10 للأربعة إن شاء الله 8 عروض.
0: إن شاء الله
1: كل اللي بيقدر يكون معنا، وشكرا لكم كمان لهالتقدير.
0: يعني مش بس طلاب، مش بس طلاب جامعات بيقدروا يكونوا موجودين، انما اي حد مهتم بهذا الامر بيقدر يحضر المهرجان.
1: صحيح 100%، اي حدا مهتم. احنا راح يكون العروض في مسرح القصبة رام الله، عنوان شارع المستشفى، راح تكون الفعاليات تبلش افتتاح من الساعة 10، راح يكون عندنا 8 عروض وبعدها اعلان النتائج. احنا ندعي اي شخص معني وبحب او الكل يجي يشوفوا هذه الفعالية.
0: كل الاحترام، شكرا كثير لك الأستاذ فراس أبو صباح، مخرج ومدرب في مسرح وسينماتيك القصبة. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية، ونتمنى لكم التوفيق في النسخة الثالثة، وبانتظار إن شاء الله النسخة الرابعة بانضمام عدد كبير من جامعاتنا الفلسطينية لهذا المهرجان اللي بصراحة يعد واحدة من الأدوات اللي بتخدم طلابنا الجامعيين وبتفتح المجال أمام الطلاب إنهم يكسروا حاجز الخوف. هاي خطوة مهمة جدا بمرحلة الجامعة إنه الطالب ينضم إلى هذا المسرح ويشتغل على نفسه، على ثقته بالنفس، على تعامله مع الآخرين. ولما بيكون في عنده هاي الخطوة، خاصة الطلاب اللي بيشوا كتير بيخجلوا وكتير بيحسوا أنه هم غير قادرين على الاندماج بالمجتمع بسهولة، فقديش هالموضوع بيفتح لهم المجال وبيخليهم واثقين بنفسهم أكثر، وكمان بيعزز من ثقتهم بنفسهم، بالإضافة إلى أنه بتكون خطوة أولى للانخراط بسوق العمل من بعد تخرجهم الجامعي. شكرا كتير لك أستاذ فراس من جديد، وشكرا لمستمعينا ومشاهدينا على انضمامهم ومتابعتهم لنا في برنامج طلة فجر من صباح اليوم، من اللحظة الأولى اللي انطلقنا فيها نهار اليوم الاثنين الموافق الأحادي والثلاثين من آب أغسطس. اليوم بنودع معاكم شهر آب أغسطس لعام 2026، كان شهر طويل صراحة، شهر طويل بكل ما الكلمة من معنى، شتت الدنيا فيه وصار في عواصف وحرائق وفيضانات وسيول، كانت ارتفاعات درجات حرارة، كانت نسبة رطوبة، كان في مهرجانات وكان في معارض وكان في افتتاحات وكان في بعض المصائب والإشكاليات هنا وهناك، ولكن نأمل من الله إنه مع انتهاء هذا الشهر وبداية شهر جديد يكتب لنا فيه الخير والبركة والمحبة، شهر يكون يسير علينا كعائلات، كأمهات، كآباء، كموظفين، كموظفات، شهر يكون فيه الخير والبركة على أسرانا وأسيراتنا. يا رب الفرج العاجل والقريب لأبناء الشعب الفلسطيني، تتحول الأحوال إلى الأحسن والأفضل، دوام الحال من المحال، هذا دائما ما نؤمن فيه، وثقتنا بالله دائما بمحلها. وإن شاء الله يا رب نطلب من الله العفو والمغفرة، ونطلب من الله يا رب إنه يمدنا بالصحة والعافية، ويمد كل أهالينا بالصحة والعافية، ويشافي مرضانا وجرحانا يا رب، ورحم الله شهداء هذا الوطن الحبيب، وفك الله بالعز قيد أسرانا البواسل. صباح الخير لكل مرضى السرطان، يسعد صباحكم اليوم بعد هالخطوة الطبية المميزة اللي أعلنت عنها مشفى النجاح الوطني الجامعي. قديش مهم، قديش خطوة بتخفف بتهون، وبصراحة وصدقا لو بدنا نيجي نطلع على الحالات اللي عاشت المعاناة يوم بيوم، بنحكي الحمد لله اللي وصلنا لهي المرحلة، وموجود عنا قسم العلاج الإشعاعي وخاصة في مناطق الشمال، نظرا لبعدها عن الداخل وكيفية وصولنا للمستشفيات، ونطلع من بعد صلاة الفجر ونرجع آخر النهار، وخاصة في يعني أيام متتالية صعب جدا، معاناة إرهاق على المريض وعلى مرافقه. فالحمد لله رب العالمين، اليوم إحنا بنحكي عن خطوة مميزة. كل التحية والاحترام لكل الكوادر الطبية والفنية والإدارية في مشفى النجاح الوطني الجامعي. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، كنا وإياكم بإنهار اليوم معاكم بفقرات ومحطات كثيرة تحدثنا عنها، ناقشناها وطرحناها. رح نكون معكم إن شاء الله من الأحد إلى الخميس من 7:30 to 9:30 على مدار هالساعتين، نلتقي معاكم وإياكم. اتصالات والمشاركات بتكون إما من خلال اتصال الهاتفي 0926849، المشاركات النصية المكتوبة بتكون من خلال الواتساب على الرقم 0097059940990. بانتظار كل مشاركاتكم، رسائلكم، قضاياكم وهمومكم، ورح نكون معكم لحظة بلحظة من خلال برنامج طلت فجر. رعاة برنامجنا الكرام شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعة وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكالة سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، وشركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحشحمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا. فجر أف أم، أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أنا

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
3: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
2: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
3: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
4: خير، ليش هيك حاسس النقاش منور بزيادة؟
3: ولا مفكر كل اللمبات نفس

0: اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
0: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل. جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحاً بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم.
3: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال، تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: سنورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. قوة من جيش الاحتلال برفقة جرفة تقتحم منطقة التعاون بنابلس لتنفيذ عمليات هدم، فيما اقتحمت قوات أخرى مخيم بلاطة. القناة 14 الإسرائيلية تقول بأن سموتريتش أمهل نتنياهو 24 ساعة لتوجيه الجيش بهدم 40 نصبا تذكاريا في الضفة الغربية. هآرتس نشرت بأن إسرائيل ستفرض منهجها التعليمي على 45 ألف طالب بالقدس الشرقية، وهذه الخطوة تعتبر أنها تحصل لأول مرة منذ عام 67. أطباء بلا حدود عبرت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باعتقال الدكتورة ديمة محمد أمين المتخصصة في أمراض النساء والتوليد من منزلها في الضفة الغربية، وقالت المنظمة أن الدكتورة ديمة هي آخر ضحية في حملة إسرائيل الممنهجة لمطاردة واحتجاز الكوادر الطبية الفلسطينية. يعود سعر البنزين في الاحتلال إلى أعلى مستوى تاريخي مسجل بوصوله إلى 8.25 أجورة لللتر الواحد بعد زيادة جديدة أقرتها ما تسمى بوزارة الطاقة والبنية التحتية لدى الاحتلال. أما في حالة الطقس، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ريديكدها ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات يا ست يا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية مهيرة.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.ps.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر أف أم.

0: بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. أنا

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن الثاني عشر ظهرا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم. أهلا بكم. القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تقول بأن سموتريتش أمهل نتنياهو 24 ساعة لتوجيه الجيش بهدم 40 نصبا تذكاريا في الضفة الغربية. محافظة القدس تقول بأن سلطات الاحتلال تعلن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي شرقية القدس المحتلة بزعم أنها أراضي دولية. وزارة أمن الاحتلال تعلن أن إسرائيل واليونان توقعان صفقة دفاعية بقيمة 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متعددة الطبقات في اليونان، وهي أكبر صفقة تصدير دفاعي في تاريخ العلاقات بينهما. هآرتس تقول بأن إسرائيل ستفرض منهجها التعليمي على 45 ألف طالب بالقدس الشرقية. هذه الخطوة تحصل لأول مرة منذ عام 67. انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين. أما في حالات الطقس، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لايلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسها كمان.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر اف ام، فجر اف ام، فجر اف ام، مزيجك.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق: رز الضيافة، حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية، شداد، 042 439 217.
2: كان يا مكان، زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب، عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
2: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.

موجز لأهم الأخبار من فجر أفهم. أهلا بكم. قوات الاحتلال تفتتح مستوطنة نوى قرب قباطيا جنوب شرق جنين في سياق توسيع الاستيطان وفرض السيطرة على مزيد من أراضي الضفة الغربية. الجامعة العربية تحذر من خطورة الخطط الإسرائيلية في النقب والجليل. والرئيس اللبناني يقول بأن الحل الأفضل هو الدبلوماسية. محافظة القدس تقول بأن سلطات الاحتلال تعلن منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضي شرقية القدس المحتلة بزعم أنها أراضي دولية. انخفضت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من أسبوعين.

0: للأسبوع الرابع على التوالي، ثلاث عائلات فلسطينية يحاصرها المستوطنون في قصرى جنوب نابلس. وتزامنا مع تنفيذ عمليات هدم، جيش الاحتلال يخطر بوقف بناء وهدم منزل في منطقة التعاون بنابلس. أما في حالة الطقس، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافٍ، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان،
2: لوغي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

كانت تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام. خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهزي لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: تينا الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لان الخبره تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنيه مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعه نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعايه الحثيثه والطوارئ والاطفال وحديثي الولاده والعنايه التلطيفيه والاورام والقباله، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042 439 217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمبة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش. كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك. كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: سبيشال بريك فجر اف ام. أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.

0: سائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهة تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم. فجر أف أم. فجر أف أم. مزيجك.

0: بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599 774068.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة. تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوغي لاند تول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.
3: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

عدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهن العمر

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض، وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع، للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عدنا.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 7 مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر أف أم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر اف ام

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هابل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص نحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2,

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: اللي دايما فرحان جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: فجر اف ام.
1: يا حبيبي

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار، البيرة، رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف بلو برغيف دوقوا برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم، فجر أف أم، فجر أف أم. مزيجك.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.